A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Mazal ladzi yasfa'u 'indahu ila bi'idni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيتون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين.

Masha Allah. أحثار الصحبة في الإنزان أحثار الصحبة في الإنزان صعوبة في الإنزان